به أجمعين. اللهم إنا نسألك بعزتك العظمى وبصفاتك العلى تيمنا وتباركا أن تعطينا خير الدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذا البلد تايلان آمنا مطمئنا رخاء وسخاء وسائر البلاد. اللهم إنا نسألك بالقرآن العظيم أن تنور به قلوبنا وتشرح به صدورنا وتصلح به أحوالنا وتجعله لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأحزاننا ذهابا ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم احفظ بلادنا تايلاند من كل سوء ومكروه. اللهم آمنا في وطننا وأصلح أهوالنا وأهوال تايلانديين. اللهم فرج هم المحمومين من التايلانديين ونفذ كرب المكروبين. اللهم أدام أسرة راتشاكريوون بالعزة والكرامة. اللهم وفق ملكنا ربا سمدت ربا شراك لاو جاجو هو إلى ما تحب وترضى واجعله نصيرا للمظلومين وعونا للضعفاء والمساكين. اللهم أيده بنصرك وتوفيقك ووفقه لكل ما فيه خير المسلمين والتايلانديين. اللهم إنا نسألك أن تديم على مملكة تايلاند نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة جلالته الحكيمة. إنا نسألك أن تحفظ ملكنا الرائي السامي لكل الأديان والدائم السامي لمصالح كل التايلانديين. اللهم وفقه وأعنه واكتب له النجاح والتوفيق في الأمور كلها. اللهم احفظ مملكتنا تايلاند الغالية. اللهم ألبس ملكنا وملكتنا والأسرة الملكية لباس الصحة والعافية والقوة. اللهم إنا نسألك أن تطيل عمر صاحب الجلالة الملك ربا سمدت ربا شراء كلاو جاو هو والملكة سمدت ربا جاو ستدا فجراء ستها في ملك ربا رمرا جني والأسرة الملكية لبدا ربا رمبون سانوون تكرؤون وأن تقويهم وتعافيهم وتديمهم في الصحة والعافية ذكرا لنا وعزيزا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بفضلك دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
عليم سري وأخفى مستجيب الدهر.

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى نعي تتعلو والتعلي والنفع والانتفاع الحس على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله قلبي وصوابه سبحانه وتعالى اللهم إني أسألك علما ومشربا يا وهاب يا غني قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه رب يسير ولا تعسر فتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رب يسير ولا تعسر فتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته berkata al-imam al-arif billah Sidi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab al-hikam dia sehinggalah berkata beliau man abbaro min bisati ihsanihi sejuga mana wurudul faqati a'yadul muridin sejuga

0: wilayah Jala, FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
1: La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa hayy. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد لكماله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معصرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دعائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتنا ما آتيت عبادك الصالحين اللهم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إني آمنت بربكم فاسمعون إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك ومغفرتك وعنايتك آمين آمين آمين ثم أما بعد مسلمين مسلمات ibu-ibu ayah-ayah saudara-saudari rakan-rakan sahabat sidang penonton sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ridwanuhu wa maghfirah alhamdulillah wa syukurillah. Marilah sama-sama kita puji Allah di waktu pagi yang baik, pagi yang barakat ini. Allah masih lagi hidupkan kita, masih lagi diberikan nyawa, diberikan lagi usia, panjangkan lagi hidup. Alhamdulillah, syukur banyak Tuhan, selalu menyebutkan nama Allah dan puji Tuhan banyak. Dengan ucapan tahmid, alhamdulillah, ala kulli hal. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور segala puji lah puji Allah selalu sebut paling-paling tak eloknya alhamdulillah ala kulli hal dan marilah sama-sama kita merapatkan setinggi-tinggi syukur daripada kita hamba kehadirat Allah Subhanahu wa taala banyak kita syukur Tuhan dengan Allah bagi sehat lagi kan Tuhan bagi sehatnya tubuh badan, bagi sehat lagi tenaga kita, mata, telinga, kaki, tangan. Allah bagi batin kita, hati kita pun sehat juganya. Tidaklah serabu, tidaklah mengalami dengan macam-macam masalah. Susah hati kan? Susah tidur,